0: المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينة في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفروا لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان، وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسن جودة هنا المنتج. 200 أنشأوها المزرعة، وما هو الهدف الأساسي منها وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها عملة في البحرين، عندي أخواني وقاك وعدين مش عسكرية وعدين سوى عمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمينا تنين وأعطاني النية والقوة عن البحرين.
0: يعني أنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا 200 أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة حسا حاليا، ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين ورا من اتنين سنة ثلاثة أربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، والتلاتاشر اكتار ونص ده وقت البدينة ده عندنا قنم شية بقر شية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بتان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تقطع مكان واحد ده لازم تجيب لها أكلة، أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوه هنا، أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبو ونشول اللبن نجيبه هنا في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودله بالهنا، الأكل والشراب كله نسوي هنا، عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نصب فوق كنفور والمسر والفول ونحكو بميزانات شية شية شية، كان نادم بدور بسيسي آية ده وإن أو لهم أو لبن، عندنا هنا ده سيعيننا لبن ما لهم، خلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصب فوقها عشان الرسيت عن اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص عن اللبن، واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هنا كان ودله.
0: تقدر تقولينا اللي تلقوها انتو من اللبن؟

0: Alhamdulillah. Ma ana gaitina shan nisawi mal nono. Kan aliyom ligit, amin. Ambakar kan mal ligit kola amin. Kan nadimi doru sawi mal da. Shogol waadin da hini tamo na jibna rakan nugul na qalliya da madmba. Al kilo hana jibna bi 1000 riyal. 10 litra hana laban gabli sawi kilo wahid hana jibna. Kan nadimi darriba da ma inda riba. Me ni ishu foga ana umali. Epi aliyom kan mal ligina kola ambakar da nalgo.
1: Fi baad al mawasim bitkun saaba khasatan بعد ما الخريف يطلع فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع
0: أني ما وكيت بمصايبة في الخريف ما عندنا مصايب أنا لكل القش بقوم ما مشاكل هكا الضبان ومباوضة الضبان ومباوضة ده عندنا سنجي هنا فيه عندنا إمكانيات نسوم للغنم وللبقر للغيطان ليه عشان ندافله من الحيوانات دولة ده الطير ولا الضبان ولا مباوضة عشان هاهله منه عندنا فقط الصيف لكل ما فيه عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة القش ده نقوه وننطول للبهاي
1: في بعض المواسم بيكون فوقها الأمراض المنتشرة هنت الحيوانات فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهائم؟
0: ايوه زوجتي هي مخصصه في الامراض كان عندنا مشاكل عن الامراض ده هي كان شافتها كان مع الجوات كان مع القنم كان مع البقر كان مع الجمال كلها ده هي مخصصه في السنتي عن المال وانا كان الكوندويت عن التروبو كان البنا كان الهلابه ده انا مخصص فوقها انا من نسوي نص هي تسوي نص
1: بلال الثروه الحيوانيه اللي اسا كان ذكرتها علينا ده هل في المزرعه قاعدين تقوموا بحاجات تانية
0: برا من ده ما في قشم البحر ده عندنا تقريبا 50 وخمسة هكتار أنينا بينا ونخلل لأهلنا ورفقنا قاعدين في قشم البحر مستفيدين معهم أنينا ننطوم التراب ننطوم الأنجري الريس يتربوا كان وقت الدق الرزم ده ينطون القش وهم يشولوا الريس ده استفاقيا بيناتنا مع ناس قاعدين في قشم البحر
1: سيد عمر ما هي الصعوبات اللي تواجهك في المزرعة الكبيرة دي
0: ما نقدر نقول ما في ما صعوبات دقاق دقاق مش بقول بكلام النصارى دي غازيرو ما في هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في ما بكون مشاكل شيء ده فيه أبي نقول على الغالب أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده نقول على الغالب ونمشو
1: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة
0: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة 50 و5 عمال
1: يعني من وين بديهم الراتب من عمر بس ولا من جهة تانية
0: تقريبا 20 ده عايشين هنا الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال الطرف طرف ده بجي بخدمه هنا في المزرعة بجي بخدمه هنا مع الغنم مع البقر مع الهود أني ما نادم أعرف خدمت أني ما صبرت بقشو تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقشو أغرارنا الأنم وأغرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري
1: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب ما ساي
0: ده ما ساي كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده كان ما في كلها القنم والبقر والجمال كان ما في كلها ألف راس هنا ما بنمرق برا هنا ده كان في أفنيشر ده قول قاعد في وسط الفوز في وسط العاصمة كلها قنم وبقر نقدر نربيهم جوا المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كبس والشيل ماله شيل القنم أقوله بقر أمشي تلف زراعات هنا الناس ده شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صي
1: ما هي رسالتك للحكومة الشادية وشركاء التنمية
0: للحكومة ده يساعدونا في السنتي عن الأنيمال طول أوردة شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي عن الأنيمال لا ده ما بالألم الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتو توردوا ما في الهلال القادين ده يفكرون يجوب لهم دواء أنا كمان طوني كلها معلش ملي أنا وهدي ده ما نقدر نكفي للهلال الغرائي ده يجوا يساعدهم وانصيت كان ساعدهم ده المئيشيتهم تكون هنا
1: كلمة أخيرة للناس اللي دايما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي رأيك شنو في الشباب اليوم كتير منهم عاطلين عن العمل الواحد ممكن يفتكر إنه لو عمل مشروع زي حقك ده بكون تاني ما يحتاج لزول
0: نادم كان يدور يسوي مزرعة مش الهجدة بكون ما قاسي أما بدور ليا بكان بدور ليا علمي وبدور ليا مال قولي قاسي ده ما صي ده كلام نقوله ونكرره سيبا امبوسيب
1: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد كل الحيوانات الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية. البقر تعيش في الحظيرة، الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس، وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف، وهناك عمال هنا نظافة قاعدين.

0: هو المزرعة وبنقل المخلفات للمزارعين، والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
1: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفر جنين، عندنا لبن القنم ولبن البقر. لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة، نسي من ياور ولبن صافي، لبن حليب كله فيه عندنا إتاب ثلاثة، ولا نشول اللبن نفوره ونشكمه صافي، ولا نسوي له ياور، ياور هنا لبن القنم كله فيه، ياور هنا لبن البقر كله فيه، ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله.
0: كيف تتم عملية صناعة الجبنة؟ مراحلها كم؟
1: بشيل 24 ساعة اللبن كان جاهز، هسه الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة.
0: تقدر تشرح لنا المراحل حق صناعة الجبنة؟ مثلا اللبن تحطوه وين عشان يجمد وكذا، تفسر لنا المراحل.
1: عندنا ثلاجة اللبن كان فجر جدا نصفوه، كان صفينا اللبن ده نفوره، وكان فورنا اللبن ده نشيلوه ونحطوه في برا في الحراشية. اللبن كان هو محلوب ده عند 37 درجة سلسيوس، واللبن ده لي يكون جبنة ده نطلعه نما 60 درجة، كان طلعنا نما 60 درجة ده نصبه لي إمكانيات 2-3 كي وخلاص، كان جمع ده يبقى جوي، كان بيجي جوي ده خلاص يبقى جبنة، وكان بيجي جبنة ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنة المضفور.
0: هل يعني تشوف الجبنة حقتك هي ذات السوى مع الجبن هنا البلدان الثانية الأجنبية؟
1: الله يعلم، بس ما الجبنة ما أنا نقول أحسن، الكليان هو بس يقول أحسن ولا لا. حس حاليا ده ما عندنا جبنة ذات لبن. جبنة ما في عشان لبن ما في.
0: اللبن وقتاش بكتر بكثير لحد تصنع الجبنة؟
1: في الخريف. ما حس حاليا ذات لبن شية، حس يا مادة زبت البقر عشان نسوي لبن أزيد، عشان اللبن ناقص مرة واحد.
0: وقبل شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنطيل البهايم ده بتكون من شنو وشنو وفائدة للحيوانات شنو؟
1: السماد ده عندنا مسر، عندنا قلة حمراء، عندنا كنفوت ندسه في الطاولة نرتشه، وكان رتشنا ده ندسه في المكنة وخلاص، كان مرق من المكنة ده للبهايم ده هنين هيني ده سيئينا ده سيئايا هنا اللبن ما سيئايا هنا اللحم، أكل الننطو ده بيفيد للبهايم يغلقين اللبن كتير ما نسمنه ننطل لبن.
0: من وجهات نظري أنا مالا كل البقر قاعدين في البيوت جوا، هل ما بيحتاج للشمس؟
1: هني الدرفات التي تحتاج للشمس تخرج، ما هو جان الشمس تخرج جوا.
0: كما شفنا قبل قليل حوض السمك، هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعدة تغذية بشنو؟
1: أسماك ده قاعدين كثير جوا في المكنة اللي نصنوا فوق الأكل للبهايم ده، المكنة نصنوا فوق الأكل لهنا السمك ذا، أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوا مع المسر ومع الذرة وندسوا في المكنة، وكان خلبطنا ده بسمينا السمك ذات.
0: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدروا تودسوك ولا قاعد تستحلكوا هنا محلي بس؟
1: هنا ذات نص ننطل الأمال وورا عندنا ناس كلها بيجوا وشول السمك ده نزول الدائرة ده يشيل كيلو 2-3 كيلو نادم الجدا يشري، كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور، كان يدور سمك كلها هو سيدة يمشي يقرب السمك.
0: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو ذات إلا في بعض الأحيان؟
1: أنما وقت
0: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
2: السلام
0: عليكم. من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقى تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده.
2: كان أكتو كلام جاي كربة قرن أنا بقر ده، بقر ده كان سرازة يا كل جاي كربة رازة. كلام جاي عادي بقر ده كان أكتو.
0: عندك كم سنة شقال هنا؟
2: أنا زيادة من 10 سنة شقال هنا.
0: 10 سنة شقال هنا مع البقر، وشفت كيف الفكرة دي؟
2: والله الفكرة ده ماشي كويس.
0: سوك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات نشوف البقر كله ما شاء الله قرونهم طوال، وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي
2: توكل تخدم؟ كان في خدمة أنا قلت أخاف ده ما ممكن ما تشابه، لكن انت نادم انت بقيت أعمل ده تقدر تأسر قلبك وتشتغل، وأنا إن شاء الله شيء ما في بلا الله.
0: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد إيده للناس بس ما بخدمه، فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول؟ لسه ما شاء الله انت علوم واقفين قاعد تشتغل يشتغل. في ناس وادير راكدين في الضللة وواحد 100 ريال كل يمشي يشهد الناس.
2: والله نتمنى من أخواننا التشاجين كان نساء كان رجالا أن ما يوعد كله خليه يصير جودة يشتغل ويفتش وغرى أفضل. كل ما كتم تشاهد ما ممكن خليه يصير جودة ويشتغل تأسا أفضل.
0: أنت كعامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا سوى المزرعة دي وجابك أنت بالمال ده؟ كيف تشيف الفكرة حق ده؟
2: والله أخينا ده ما شاء الله الله يسعده والله يوفقه راجل كويس وتمام. ناس زيادة من 30 نفر 40 ماشين 50 ناس شغالين نار من تجاي ما شغال وابو شعلاق جاي شغلك أفضل من نالو من إنده وما شغالك والله زايد والله نكتب مالا ده.
0: المستمعين الكرام في كل مكان شكرا لحسن المتابعة. كان معكم في التسجيل موسى فكسلة وفي الإخراج عبد الله توش وكمال موسى أتيم. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة. متابعة سعيدة مع باقي برامج شانل راديو جات.

0: أستاذ المستمعين ومستمعات راديو شاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في شاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الفشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل الحصى، وده كله كي خلاص يخلي بطريقة مؤقتة كي الكلى ما يخدم عديل. وأول ما السبب المعروف ده اللي جينا له حال ده، خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجاه بدري، هو علاج حقه ده ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان النادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون، ده ما في مشكلة. لكن كان السكر ما موزن ونادم ما جاي يشيل علاج حق أجل ده، مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي إلى الفشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات اللي يقولوا حجر ده قاعد في مسالك البولية ده، كان نادم سواء عملية ده، سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرجو ولا كان بدواء دفق مع البول، ده ما عندي مشكلة. لكن كان نادم ما شال علاج المناسب ده، ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتو ميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدته انا طبيب، ويمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم، بس يقول انتيني دواء هناك اندوسيد، يجيبه دواء ديكلوفيناك، يجيبه دواء عن علم بدون اي خلفيه انا طبيب ولا كيف، يشيل دواء وخلاص. ده كله يعني جاي يسبب لنا مرضى كثير جاي يجوا بفشل انا كلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض انا فشل كلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحلة الأخيرة من 1 إلى 5، المرحلة الأخيرة ده بعد ما في علاج آخر إلا الغسيل.
0: الكلى في جسم الإنسان ده عندها دورها شنو ممكن تذكرها؟
1: الكلى عندها أدوار كثيرة، من أهم الأدوار الكلى ده يصفي الدم، الأكل اللي قاعدين ناكله عندها يعني جزء ينفع للإنسان وجزء واحد آخر ده وسخ حقه ده خلاص يمرق في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، الأديل ده يجيب للجسم والأهوان ده يدفقه. وكذلك المياه أسأل ميكان قانا شربه كتير ده، خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يودي في الجسم، والألم الزيارة ده كمان يمشي يمرق في البول أكرمكم الله. وكذلك الأدوية، فكل مادة أنينة بس دخلناها شلناها في جسمنا ده، الأديل حقه ده يمشي في الجسم في الدم، والهوان حقه ده يمشي يمرق في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون، يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الرئة دي نادو فونكسيون اندوكرينال، يعني عندها دور في إنشاء وإنتاج بعض الهرمونات، وتلعب دور في تنظيم هنا التفاعلات الكيميائية وكذلك الخدمة هنا الجسم، من ضمنهم في الرينين ده يخلي إيرجلاسيون هنا البريسيون أرتريال، يعني في الكلى ده هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون، ده مادة ده منتج في الكلى، مادة بس اللي يخلي إنسان ما يكون عنده فقر دم، ده يخلي الكروات البيض الحمراء ده ينتج ده كله قاعد في الكلى، ينادو إريتروبويتين، فدول ده كله ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيوم كله. فهو الكلى عنده وظيفتين، لكن بخلاصة حقه ده الكلى ده هو خدمة حقه ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كله يمرقه في البول، والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هكذا يقبل له، والشيء الثاني كمان يخلي ضغط الدم ده يكون موزون والدم ده كله يعني كرويات الحمراء ده كله يكون انتاجها كتاجيل وما يكون انتفاقر دم.
0: ودكتور في انواع مختلفه للناس المرضانين بفشل كلى، شنو انواع تذكر لنا؟ مش الناس اللي عندهم فشل كلى كلهم حالتهم واحد ولا عندهم انواع؟
1: لا، في نوعين من ناس عندهم فشل كلى، مثل ذكرت قبل ده فشل كلى وعندهم دول كان كربام ده في امل يلقوا العافيه، دول ينادوم انسيفانس الالجي يعني فشل كلى حاد. فاول ما السبب حق ده عرفناه عالجنا ده خلاص هو ده بتن ولا قال يسوي غسيل ولا قال يسوي شيء، خلاص عافي سلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن، هو ده يعني خلاص حياتهم ده كلها كله يغسل بس. فعشان ده الفرق ده نقدر يسوي ده اللي يجون علينا في كأخصائيين انا امراض كلى ده نقدر نفند لهم. وحتى نادم عنده فشل كلى مزمن كله، ما شرطا بس خلاص كان هو اللي جينا عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد، لا لا، هو في خمسة مراحل. فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحلة الجفه، في مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس، خمسة مراحل. كان هو جاء بدري ده مرحلة الجفه نقدر نوقفه فوقه، لكن يقدر يقعد فوق 30 سنة كله بطان ما يمشي كتامه ما يغسل كله، ما كونه خلاص اللي جينا مزمن وخلاص. ففي أمراض هسه مثلا مرض السكري، مرض الضغط الدم، في الحصوات الهسه الكالكيول ده، في الحجر ده، في المسالك البوليه، وفي امراض وراثيه كذلك موجوده، هم كلها قاعدين. فده كله كان نادم جاي من بدري نقدر نلقى له حل، انه ما يكون في تطور لغايه ما نجي في حاله انه كله خلاص يجي في الليدر غاسل.
0: وهناك فئات من الاشخاص معرضين لخطر لهذا المرض، من هم؟
1: فعلا فئات معرضين لامراض الكلى، في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده، هم كان جو عندهم متابعه مع طبيب هنا كلى ده، فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخليه ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنه والهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى، قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم، يعني منظمين في حياتهم، الدواء يشيلوا عديل، يجي في مراجعه كلها عديل، وخلاص هم ماشيين عديل وهم قاعدين يخدموا كلها عديل. ففي ناس واجين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء، عندهم متابعه وخلاص قال انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشيين عديل ما عندي مشكله. لكن في ناس المعرضين زياده ده ناس اللي ما عندهم متابعه، نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول، عندك 35 سنه 40 سنه وزياده ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت تيست ولا سويت اكزاما، انت بس وتشيل لك دواء بطريقه عشوائيه، كان بدكتور شكو كان نادم مشيت بكان والناس كلها قال لك شيل الدواء مثل ده بس تشيله وتاكل سكر كثير، وبكان مشيت كل ميلها كل تاكل كثير وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي. ده اهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم يعني السيجاريت والشيشه، فهذه كلها اسباب ده خلاص يوم الجا مرضان ده خلاص نلقوا عند فشل كلى مزمن وخلاص، هل ما في اخر الا جالس بس.
0: وهل الاطفال كل يصيبوا من فشل الكلى؟
1: نعم، في بعض الامراض انا اطفال ده اطفال في امراض وراثيه سواء كان في سن مبكر ولا باكر ولا كان بي كبير شيء قبل عرض حق دايبين، في امراض يعني وراثيه كلها يعني في تشوهات في مسالك البوليه ده يقدر مع مرور الزمن ده خلاص يخلي الطفل ده يكون عنده فشل كلى مزمن. فده حل ما فيه الا للطفل ده يسوي له زرع انا كلى ولا يسوي له غسيل انا كلى. في امراض اخرين ده انا امراض حاده مثلا في تعفنات انفكسيون واجين ده كان كربلاء للطفل ده درسوا له فشل كلى مرض يحتاج حتى غسيل كله، لكن بعد ده كان جبنا بالواجب ده فالطفل ده غالبا يلقى العافيه وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكله. وفي بعض الحالات انا مرض اخرين هم ياثروا في الكلى مثلا الاطفال عندهم مرض انا قريب ده فالقريب ده كان ما شغال عدل كله خلاص يقدر ياثر في الكلى في الكلى، ولا الكبد كان ما شغال عدل كله ياثر في الكلى. في عندنا في اكيد من الاطفال اللي هنا السنين اللي فاتت اللي عندهم بالي بالي كله كان ما عالجوا عديله وسووا لهم انيميا وخلاص ما يجيلوا علاج كثير ده كله كثير قايلوا لنا يسووا فشل كلى وبعدين كانوا غسلهم كله، لكن في نهايه المطاف اكثرهم ده كان جو بطريقه مبكره خلاص نقدر نلقى لهم حل كله.
0: وفي بعض الناس اي طعنه كان طعنهم كله بيقولوا عندهم كلى، ناس اللي فكرت تقول لهم شنو؟
1: ناس بس يعني بهجوا واي ما واحد يعني خطف في راسه انه شغل ده كلى. فمرتنا مرضنا يجي نقول له كان جاي وجاك ده وين كان وصفه ده هو ما جاي وصفه كلى، جاي وصفه في الكولون عنده مشكله هضم عنده مشكله هنا اورجان اخرين الاجهزه اخرين وجاي يحطوه في الكلى، وحاجين فعلا عنده مشكله في الكلى كلها. ففي كل الاحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من الم ده يجي للطبيب، الطبيب يكشفه يسوي له كلينيكال اكزام يعني اكزام كلينيك يشوفه مكتب حقه ده ما كان جاي وجاده كله يلمسه وكان يرفض بعد يقدر يسوي يقرر له اكزام انا التصوير الطبي، وتصوير طبي حتى يقدر يقرر له اسكانر كل انه مكاننا هنا ده نادم كان جانا ما يمثل الدرج نسوي له ايرو سكانر ذاته، في كان مشككين انه في حجر في مسالك البوليه ده نسوي له سكانر في مسالك البوليه، فده كان مهما كان من كان في حجر ده يبين لنا درج يمرق لنا وينشاف وشيكه، بس انت كان مرض هكذا ده إرفت ده علاج هكذا هين لكل داء دواء دونك. لكن الأهم ده إنه إنسان ما يتأخر، أول كان عنده أول شيء عنده عرض ما مش ده قاعد خلاص طوالي يجي في المستشفى ويعالجه. وأسا في أمراض كثيرة يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى، ومن ضمن هسه مثل مرات كده في جهاز الفضمي ده الكولون العصبي ده كل مرات قاعد يسي في بعض الكونفيجن يخلبطوا معي. وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك ده كل مرات ناس يقولون انت انا وشغل العمود الفقري، في مرات في القلب كمان، فهو على حسب ثقافة المريض. ما في شيء اسمه مرض اسمه طعنة ده ما في عندنا في هناك قانون طبي شيء كبس هناك. فالمريض كان جدا فنسأله وين البوجاك ده نسأله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له إجزام بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه.
0: في بعض المرضى مرضى ما عندهم كلى ويمتم دواني كلى، هل يأثر ولا ما
1: يأثر؟ ما ده بس عندنا في شادة النظام السائد ده يعني يدر له شيء كتغيير. هسا أي واحد في شادة دكتور تمشي في السانتر دي سانتي، تمشي في الكابينة دي سوين، تمشي في هناك، هسا لم كمشينا في الجيش كله تلقى الكابورال، تلقى الكابورال شيف، تلقى هناك سولتنا لتنا لغاية الجنرال. اليوم الأخصائي في أمراض الكلى ده سواء كان مسالك كان سواء في آخر ده ما هو بس الجنرال. فعندنا مشكلة كتير ده في شادة قدر ناس يوصلوا للأخصائي ده يفوتوا بالناس كلك، مرات ده كل ما يلقوا مساكين يمشي برا في الخارج قبل ما يلقوا أخصائي فينا. ففي الطريق ده يشيلوا أدوية كتير. عندنا ناس واجدين يجوا الشباب عندهم تقريبا 20-22 سنة، لكن من كثرة الأدوية الشارو ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض أنا كلا ودخلهم في جاليس وما نقدر بتانا نكون من جاليس. لكن كان من البداية كان جودة كان خلاص اللي يقول حل. عشان ده أنا نقول إنه أي واحد مرضان ده جسم هكذا مالي يمشي لطبيب، وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أوردو ناسيونال دي ميديسين. أي روشتة انتوك فوق دواء وما عنده فوق ختم أنا مكتوب فوق ONMT ده أوردو ناسيونال دي ميديسين لشاد ده دواء ده ما تبيع، لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفية بأوردو كون يكتب لك روشتة دواء، لأنه ده كان كتبه خلط كله تحت مسؤولية حقه. في ناس واجين ده يجي ده في شات بس ما ولا مثل أصلاً أنت قاعد تريد ما شوف في خارج في شات بس جونا وخلاص ليقونام يعني في حالات مثل دول قاعدين فيه. فده بس نطلب إن الناس يكونوا نبيهين، والأفضل ده كل عائلة لو عند الطبيب ده يكون الأفضل، لكن نظراً للظروف وكده نحن نقدر ذلك. وصراحة حتى نحن هنا ما قلنا نضغط على أي واحد في هناك إنه كونه ما عنده هناك الكشف ده طبيب ده كمشهد ده يعني ما نقول لك بالمجان، لكن نقدر نساعد الناس كلها. نادم عنده مشكلة ده فيقدر يجينا نقدر نساعده. صحة هناك ده كونه أنت عندك طعنة كونه أنت عندك كي وخلاص تمشي يعني بكان أنت كان دخلت شفته كله تعرف قدر ده ما طبيب، لكن تقول خلاص نجازف ده ما بيجي شغل ده. فلازم إنه لو نادم مرضان ده بيمشي لطبيب عام أو طبيب أخصائي في مجال اللي هو الجهاز.
0: شكرا دكتور. سادة المستمعين، بعد ما سمعتوا برنامجنا هنا اليوم مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة المعروف بمدرني رئيس قسم المرضى الكلى، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا عن اليوم. معكم في الإنتاج عبد الله توش، وفي الإدارة والتقديم زمزم عبد الله. شكرا على المستمع.

0: برنامج الصحة للجميع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعين ومستمعات الكرام، مستمعين برنامج الصحة، في برنامجكم الصحة نستضيف ريم تباي جاسنا يهجي لنا بما يخص في وطن حامدة، كيف الناس يقدروا يشوفوا وقاية، وكيف الأكل اللي يأكلوه والألم اللي يشربوا. كيف السيد؟ السلام عليكم.
2: سلام.
1: ما نينا قاعدين في وقت عنا وتحامي، شنو أنتم بصفاتكم دكاترة تطلبوا من المواطنين يستعملوا
2: بعد يامادة بكان جايبك حامي ما بارد دفعت كلاس شغل شاب على شلو شناس وايدين كان وتحامي كي كان جا من عمل ولا جا من سوق ولا جا في أي بكان ده درك كلاس شفا في تلاجة ولا شنو كي شلا علم بارد يشرب ده دمادين تشيل أكون نصا ولا أشهر كم صدقيك أقول كالي جسمك ده يستريشيا وكلا بايدن ده تشهر علم إشان شنو ما من وتهامي جسمك كل شاكل وإنت جيت من هرايك ودريك تشهر علم بارد ما دين إشان دابا تشوف الناس وإدين ده تشوفك كالا قلب نام شنو كي وكلا يسي وكلا تشوف قال آد السافير ولا في سوق ولا في عمل كي وكلا شال علم بارد كي شرب وكون مات ولا شنو دول قايدة ما دين كان تجد كلا تستريشيا تقول تشيل ريبوكي مشل 15-20 دقيقة وكلا بايدن كان شنو كمان ينتيك شوكول لكن علم بارد زيادة ما دي سيكي بارد لكن الزيادة وناس بايدن تشوفوها لشنطو جن دول ولا أوين دول يدورو علم الغلاسي المي غلاسي ما دين سيكي كان بارد شيا تشرب كن كان غلاسي ما ري شنو دول لما عجل لجسمنا إنسان ما دين
1: سيكي وفي خالبا كرا الناس الجيد دول بسوما بسيرو دو علم بارد ولا فرسي ما جين تنارم كن جين ممنو تهامي لتشرب علم بارد لابد علم أنا الدواني دول علم الشيا جاي دافي كل تقدر تشربها
2: سيكي شان ما هم عني شوفوكم ما ارتشف الجاي من هراي وشنو الشمس الجاي شنو دول ما يرد علم بارد كان شرب كده قال الحمد لله وشنو دول جاي ولكن في جسم ده تخير كيش شنو في جسم ده ما عدل شوفه زي كان شنو كله تج علم ده علم بارد زيادة وعلم هامي زيادة ده بتشرب كل كان شرب كل أشرب شيا وكاليت نجوم أشرب شيا تكالي وايدين ده كان يشلو تانجي وايدا خلاص إلا يكمل كوك ده ما عدل شوفه زي ده الشوكولا ندل من الشاب أكل أي أنواع أكل شنو يأكل مشكلة ما فيها لكن الشوكولا الأغلبية النانتم كونسي فوق ده لعلم بارد زيادة ما عدل الجلاسي ما عدل وكان جيت من هري تج كله كالي جسمك ده يقعد يستريح شيا شوكولا أنا 15-20 دقيقة وبعدين شيل علم كل أشرب شيا ما مش النار ما السايم ولا شهر رمضان سيك انت اشتان ولكن ما زيادة كتشير علمة تقول تشهر بشان سواف تدي يمشي ده ما عدل ده الكونسي نقدر ننطل للشعب.
1: شكرا للسادة المستمعين ومستمعات الكرام، دايما في برنامجكم الصحة قاعدين نهجو في الوطن هامي وكيف نادم يقدر يشرب علمي وشنو اللي يشربه وشنو اللي يأكله. السيد المندوب علوم هنا في أمجرز هنا قاعدين في زون عن حجر كتير وهمو لكن جرى بق هامي فاتانا بكان آخر الناس كشنو الكونديسيون اللي يقدروا مشي اللي قودوا ينجموا فوقها ولا شنو بكان وصيرتوا اللي يردوا قاقدا شنو عندك كرام ولا وصية توري لابا
2: أمجرز قاعد في المنطقة الشمال التشاد ما شنو الحجر شنو دول ما جاي موجود ولكن خلاص كان يال كان جو من إكل ما خلاص شكل أنا 12-13 شنو دول كان جو رخالي إنجوم في دول شوف سي أسا كلو جاي نبريباري كامباني أنا تتعلم أنا مكين جاي نسو لكن تشوفو كان وتهامي سي كلا الحمد لله بعد سنوات الفضة ما عندنا المرض المنجد شوف زي شنو الأول دول شنو دول كان وتهامي كده ما يمش ما أمراض وايدين شوف زي أم كين منجد وشنو دول جاي لأن كان يال جو من إقالة شنو دول خلي يخلهم يقول في دول ما يروح كتير في هراي وشنو ماشي جاي ما سي ما بكان الجاي في الشمال وتو مونتان جاي ده ما سيك يبقى وتهامي ولكن كان ناس كان حتى كان ناس الفونشنير دول كان تجي من عمل وشنو دول كان قايدة اللي تجي تقول تنجوم في دول وشنو دول كان ناس يروح كتير في عراي وشنو دول ما في شان من وتهامي ماش ما المالدين عدو مالدين ميتابوليسم ده الناس اللي عندهم السكري ولا ناس اللي عندهم تانسيون وشنو دول ما يروح كتير في عراي ده كل ما عدل دون كان ناس يجي ده كان ينجوم وكان وتبارد شيا كان يامرق يمشي سلم الناس ولا شنو دول كده ما عنده اي حاجه
1: السيد المندوب حسن خالما في وتهامي ده ناس ما دين دي يلبسوا الجن سيري دور قاعدين مرة دي يلبسوا الميم نيلون دور في وتهامي لكل ما كونديسيون كي ولا ناس كي بيرميت لهم يلبسوا خلق الشيء كي كوتون يخليهم قاعدين على الناس اللي يرودي يلبسوا كل جن نيلون دور سيري دور تقول لهم شنو افاق شنو
2: اللباس ده سي كان وتهامي كي تشوفه كان خلق الاسود تقدير النوار وغاي اتيري ريون انا شمس ده غاي اتيري دما دي تلبس شوكول الخلق ابيض ولا الكولر اخر الكولر الاسود ده وغاي اتيري ريون انا سدا ما كانت سيك تشفال خلق اللبس ده يبقى هم زياده dawai altinen sei talbas ma shokol sexy shunu da lama kala wa tam da dora kala keshia ri kul yad kul ushan a ishan kan wa tabari da dama da takdar talba shokol sexy wo shunu da lakina don le kala chia wosi da baske talbas o al conseil akarnantule al shab shokol nelon da mande kal libista kala gal nelon da yab ga hami ziada chefaze kala gal gutu chefaze al guton coton al inda coton kan coton 100% wala kan konto melange chiada da shi a her lakin alkalag al nelon da yabga hami lakin kan wata barid dama kan kalag nelon talba dama kalai so leki chofe shi a dakar chefaze lakin alasa da kalag al melange wala coton dama ke da shi a her wala kin al chocolate sexy shunu dolla kalina si kalu shan wata barid dama mashima wate
1: shukran asadan mustamin wa muslimat alkaram inak khalas nishiba barnamij mashi iktamil nzakirkum malum gabanna asait rim tabay jasna ma ya hajjena wa gadinna hajju fi ما يقص الوتهمي النارم كيف يشرب المي وكيف يلبس عليه البسة بس سيد آخر كلمة تقولي للمستمعين شنو؟
2: أنا قاعد مش الكونسي أنا ناس إيشان شنو كان أتاك الناس كان بيجين مردان شنو كل يجي دم أنا نالجوم دم أنا قاعد دم المش الكلام فرنسي قاعد ميوب بريفينير كغيرير دونك دباس الناس سيك الناس العمر كتير فيها تدل إيشان ما قاعد كان وتا تهامي كده تمين الأسب الاستاتي مرض نام الكوميشل اول ورثه مرض ميتابوليس شنو دولا شان كان هماندا خلي فتشوب الدول ياغود فوغا ما يروك زياده في راي شان يروك دا خلاص المرض دول الميشل الجابيت تانسيون شنو دولا ما يزيد هماندا ما لي روك كثير في راي دما ديل او سورتو يال دوغا شفا دكون غاي شان يكلم كان جو مين اكولا خلي ياغود شان يال وايدن جو فين اكولا كان كاتو كاي ولا كان ادوازا غرا دريك دور يمشي يلا بو شنو دولا خلي يكوتوم ياغود ياكل او اشي كمان يقوم دا يمشي يلا do shunu don dal conseil nantolenas yom akar shunu kul leji kan mawdu akar gay conseil gay kul kan zudulum
1: shukran sadal mustamin wa mustamat akram khalas barnamijna sahalum kamal nizakirkum gabanna lo intabay jasna ma ya hajjena fi ma ya khussal wa tahami wa shunu an nadu mitalab minna sharba fi wa tahami wa shunu al libas lakdir al basa khadamakum fi magnat al fan al akh hasan sasa wa qidam al mikrofon ilaykum akhukum misalan gare adum nitmanno antigaddu la طيب ومنتي يا مباقي برنامج إزاد أم جرس نتلاقوا معكم في الأسبوع الجاي
3: برنامج الصحة من إداد وتقديم حسين أنقاري أدو
0: سميتو برنامج الصحة

87 دقيقة في الاستديو راديو تشات برنامجنا أنا اليوم يوم الأربعاء يوم 10 شهر 6 سنة 2026 يخدمكم في قناة الفن نير نايف تجهيز وتقديم حارون ومسلسل مواصلوا دائما ببرنامجنا بقسم الربي من الجميع.

0: مال د بغر جو د کتیرمان هازا مرافی باب شرو بیاب فنان خپل دنګ ابو هرس چوری کلاما
1: اي جامو خلقا يدريش القرون القرانا ولد بكر في زمانا. الساعة 17 دقيقة في الاستدانة الراديو شاتن دائما ببر من القسم الروبي من مجمعنا ليدر مش الله طيب غزال سرد بدما نسقن تطلب من السيد محمد عبد الرحمن محمد إن لقى في كارتي أم سيريني سكسيون 3 يلو 154 زولو 1 و 3 خليش المكاتبة نتيرها قدرين في الدارة بشيوخ زوتيرها قلب الأغضب وجاكو كونفقاسيون مطلوب من السيد محمد زين خليفة عندنا في كارتي أم سيريني سكسيون 3 يلو 154 لودي وكات ومحمد أحمد زين كل عندنا في كارتي أم سيريني سكسيون 3 يلو 154 ولو 6 خليش المكاتبة نقعتم ويمشي الإدارة بشيوخ زوتيرها قلب الأغضب وجاكو كونفقاسيون دائما الإدارة شنو القضايب ونزال سرد ودبا نسقن تطلوب من السيد Omar Hussein Youssouf in Nelaga fi quartier Amsinene section 3 ilo 173 ilo 1 5 ilo 1 wa 5 wa Mariam Khalifa Mohamed kula in Nelaga fi quartier Amsinene section 3 ilo 173 ilo 7 wa Yaya Ali Ibrahim in Nelaga fi quartier Amsinene section 3 ilo 173 ilo 9 wa Mohamed Hasballah Said إننا قاعد في كارتي أم سنين ثم تروى إلو سانس وان تريس ولو أنس على الشيء المكاتب نتيرها قد أو يمشي لإدارة بشيء خصا يتيرها قد أبرا أضوما جاكا كونفاكاسيون دائما الإدارة شنو الأضايا مرزال السادة مدام سقن تطلو من السيد حسين عثمان داود إننا قاعد في كارتي هرانغاجي سكسيون دي إلو سانس تان ترانكات ولو أين ودي وحسن إساغ حنغو إننا قاعد في كارتي هرانغاجي سكسيون دي إلو سانس ترانكات ولو سنك وفضل راشد تانغير إن رقا في كارتية الرنغاجي سكسيون دي إلو 131 ولو 5 وموسى بوشوكو كل إن رقا في كارتية الرنغاجي سكسيون دي إلو 131 ولو 7 ومحمد موسى قجا كل إن رقا في كارتية الرنغاجي سكسيون دي إلو 134 ولو 9 وحسن إساغ هونغو كل إن لقى في اختيار رنغاجي سكسيون دي إلو 134 ولو 7 خلي يشي المكاتب أنا نقعت ويمشي الإدارة بشي خساتر نقول بلاغ دوما جاكا كونفوكاسيون نواصل دائما ببرامينا بقسم الله ربي من أجل من الساعة 7 و 14 دقيقة

0: 7:15 جاء في الاستدانة راديو كذا زي ما طرح سمينا لي دياش فين سمينا نشرة الأخبار الصباحية. صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله لكم. نشرة الأخبار الصباحية انت اليوم الأربعاء يوم 10 شهر 6 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. اللائحة الداخلية انت الكونغريس المراجعة كان صادق فوقها أمس الصباح. المناسبة بقت بحضور هنا الرئيس سنة مجلس سنة الشيخ دكتور هارون كبادي وألي كلتو تشايمي الرئيس سنة الجمعية الوطنية. الوزير هنا الصحة العامة عبد المجيد إبراهيم محمد كان مشى في مدينة أدري في ديبارتمان هنا سونغا في ولاية وداي وهنا كمان استلم دواء ومعدات أخرى هنت علاج أنطتهم المنظمة العالمية هنت الله الصحة للوزارة. وتسمو أخبار آخر. الغرف الاثنين هنا الكونغريس اللي هم مجلس سنة الشيوخ والجمعية الوطنية كان درسوا وصادقوا أمس يوم الثلاث في اللائحة الداخلية المراجعة اللي كان رجعوها انت الكونغريس. المناسبة بقت بحضور هنا الرؤساء هنا الغرف الاثنين دكتور هارون كبادي وألي كلتو تشايمي. تفاصيل الخبر نسمعه مع عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: بعد ما لمت اللجنة الخاصة المشتركة المتساوية الأعضاء المكلفة في مراجعة النظام الداخلي للمؤتمر في جلستها النظمه في يوم 4 شهر 6 سنة 2026 ووافقت في تقريرها بالكامل من الأعضاء الحاضرين في ده نظموا المؤتمر المشترك لأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لأشان يناقشوا ويعتمدوا قرار عن اللجنة في إطار ضمان الخدمة الأديلة للبرلمانيين وقوين فعالياتهم في جوهر النظام البرلماني الإنده الغرفتين. وفي بداية المؤتمر أنت الفرصة رئيس المؤتمر علي كلتو تشايمي الكلمة للمقرر العام الهو من جانبه قدم حصيلة الخدمات والطرق القادمة بخدمه فوقها في جانب الملاحظات والتعديلات والإضافات الأدلوة في وقت مواصلة خدمات اللجنة. بعدها فتح رئيس المؤتمر باب المداخلات والنقاشات قدام الأعضاء الهم قدموا جملة من الملاحظات والتوجيهات والآراء الشكشك الكان تدور حول صالح التقرير لأشان يطوروا الأنظمة الداخلية للغرفتين الهم الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وفي كمالة المؤتمر خصدوا أعضاءها للمؤتمر في تقرير اللجنة الخاصة المشتركة المتساوية الأعضاء المكلفة في مراجعة القوانين الداخلية للمؤتمر بأغلبية 197 صوت ديل قالوا نعم واثنين دول أبو ما يصوتوا.
1: بيسا في رأس الوزير هنا الصحة العامة والمدير العام هنا المنظمة العالمية هنت الـ OMS اللي بيسا دي وصلت في مدينة هنا أدري في ديبارتمان هنا سونغا في ولاية وداي. الهدف كمان يستلموا معدات وأدوية اللي كان أنطتها المنظمة العالمية هنت الصحة الـ OMS. ليشات خلينا اسمه للوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم بعد ما كان يستلم المعدات.
3: جينا نقيم الوضع ونعرف كيف شنو في المستقبل ممكن لو رجعنا نقيم الوضع ونرجو مساعدة من الشركات لأن الأزمة هي في السودان أثرت جدا جدا في النظام الصحي الكادي والآن غير الشعب الكادي لأن عدد اللاجئين والنازحين يعني أزيد من مليونين.
1: دائما في خدمه هنا وزارة الصحة العامة هي بالتعاون مع المنظمة العالمية هنت الصحة الأمس وبمساعدة المالية هنت الشركاء هنا ممكن ننظمه نشاطات وورش. الأعمال دي بتنكتب في إطار هنا التغطية الصحية هنا المواطنين. نتابع لكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. قاعدين بيجهزوا للملمه الكبيره انت سياده الفارماسي الدوليه الفدرالية الأفريقية انت الناس اللي بيعالجوا بالعروق نظمت في راديو سون بلو يوم علمي وحضروا فوقه خبراء من مجالهن الصحة وباحثين والناس اللي بخدمه في مجال هن الصيدلة الهدف كمان يجهزوا الملمة الكبيرة. تفاصيل الخبر نسمه مع محمد عمر إدريس.
4: عشان يجهزوا لتنظيم المنتدى الدولي رقم 25 هن الصيادلة البكون في العاصمة نجمينا عن باكر يوم 10 شهر 6 في فندق راديسون بلو. في دا الاتحاد الافريقي هن العلاج بالأعشاب نظم مؤتمر علمي مخصص للنباتات الطبية واختاروا بلدنا تشاد بكون فوقها المنتدى الدولي ده ودا إطارا للتفكير والتبادل هن الآراء بخصوص القضايا الأساسية لمستقبل صحة السكان. رئيس النظام الوطني للصيادلة في تشاد هارون بدوي محمد قال حالتنا انت اليوم دي تدور مننا عشان نتعرف للطب التقليدي ونقاربه مقاربة علمية أفضل. أكد بكون العلاج بالأعشاب ما تكون ممارسة قديمة لكن هي تمثل مجال استراتيجي للبحث والابتكار والتنمية الاقتصادية. من جانب المدير العام للصيدلة والأدوية والمختبرات أيوب موسى عبد الرحمن أكد بكونه العلاج بالأعشاب وقت بكون علاج مبني على العلم والجودة والأمان بكون أداة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. طلب من المشاركين في الجلسات العلمية خليه يناقشوا نقاشات علمية عديلة ويجوبوا آراء ويوصلوا للتوصيات العلمية الملموسة التقوي مكانه انت العلاج بالأعشاب في السياسات الصحية الوطنية والتساهم في ظهور خبرة جديدة إفريقية. نذكر بكونه بيشاركوا في الخدمات انت المؤتمر العلمي وفود جايين من دول إفريقية والأساتذة الباحثين والممارسين عن الطب التقليدي والصيادلة.
1: محمد عمر إدريس. آخر خبر في نقطة واحدة صحفية كان سواها المدعي هنا الجمهورية في المحكمة الكبيرة هنت بونغور محمد عبدو إيسا كان حاجة في الحوادث المؤسفة اللي كان بيقت في سوبرفكتير هنا كيم يوم 4 ويوم 9 شهر 6 الحالي. وفي النقطة الصحفية اللي كان سواها دي قدم النتائج عن الناس اللي كان يتوفوا وأكد بكون الإجراءات الغذائية ماشية عشان تقدم قدام المحكمة كل الناس المتهمين. خلينا نسمعه لمحمد عبدو إيسا المدعي عن الجمهورية في المحكمة الكبرى هنت بونغور.
5: يوم 4 شهر 6 2026 فلات وعدين مرش في خلال وسموه سامي بغارو ما ترابرسي زيرانا مروايدين وسموه Dorsila Chantal, Bada Maradi Mahasadat, Bakanda Marada Ligata Blessure, Irasa, Ahala Mahasolo, Gomo Dosoma, Falata, Ibakanda, Falata Platinan Matu, Yadal Lazira Platinan Matu, Al Blessicula Arba, Tinen Falata, Tinen Marba, Yomal Hamsa Shari City, 2026, Al Falata Dolamosh Batan, Atake, Virage, Abusomu, Kuru. Sous-préfecture Anakim, département Anamaye-Bonne, province Anamaye-Kébi-Est. Attaqué, puis Bakanda, cité Mina Nasgroup, Lugomot. 219 chambres au Kazana Nasana Group incendiées. Puis Bakanda, nous avons profité, Falata Dola, sur le bagar au Chevo. Monsieur Lafitera, ma force de l'ordre, Guiderna, Karana, Talatino, White, Nas. Na saldo la semina mu fi bebe o ay way da y répondre fi attaque da maham sa calme da bakan ba jaharas do asma fi.
1: أعزائي المستمعين في الاستوديو الساعة 7:24 بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون اللائحة الداخلية كان راجعوها هنت الكونغري أي المجلس سنة الشيوخ والجمعية الوطنية. اللائحة دي كان صادق فوقها أمس الصباح بملمة واحدة كبيرة كان بيجت بحضور هنا الرؤساء هنا القرف الاثنين دكتور هارون كبدي و لكل تشاين. الوزير هنصح العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم في رأس سنة وفيد واحد كان مشى في مدينة أدري أسمهن الديبارتما هنصنغ في ولاية الداي الهدف كمان يستلم معدات وأدوية كان أنطتهم المنظمة العالمية هند الصحة الأميس لتشاد. وسموت أخبار آخر هذه النشرة الكتبوا لكم عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم محمد عمر إدريس بشير عمر بشير وقدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا يارنا إيف. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: الدودية للزامة والدبقة رجودة بكثير ما نهارا زامة راكي بضعب شروب جابت فنانة طلب دانقب وهرس يتغريب كلامة أي جاموس اللقاء يدريش بقرون انطرانا والدبكر في زمانا تاجرنا حتى دكانا كجكر الكنتانا فقينا سعد التور مع عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانا هشغل دمنغة ملانا دقدقت الكفتير البكت النجام عجين غير كنا انقطع القاء في أقدانا قد مولانا أبو هلال أقل أي بيت بفضل فوق ما مفضل الزوج جبل سق المصرى ما مسك بكانا نهلا ستير يريدنا كل في دانا أنا جيد نسلين من استير غلام كبير أجمني مقام شباب نظيف فكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقمام مرارة ما كل لهم قسيب لا من بيكيش لنارة راكب ألي وسيرة بجمال مع النقامة كلا الغبوم في بارة ما بخبر يا رديدا كتل بارة في الدوار الصنط وقرقارة فوق ما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زماننا كفص الضكر نشرب بنانا نباها النشيط ذنك بفوق جنبي قشم كلمة برياقة مخشم الله بنطاري بمردعة بغادر سيادة ترقر دي شرابة للناس نقول لي أنا مرحابة أختك يلولة توبقة كضابة بوعد وانا عارف الليل بجوها الثابة فجل بس البكان كم دقت كضابة الماتي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول أبتابة مخشم بغه الليل والكافي جبابة مشارا دباد يبقى نسمتنا بالتلابة أمكي بالسوق اللغم في الشوك إن جزائر تابة هنجول قسم حقيقي من الدب السبابة أردي سلاقيني الماتي قدر سابة العمر كن قصر في الهود بشوق العمر كن ضال حيين تران اللاقا قلب النازلية كويسة الله واي سلامان واحد بتريدي بتاب ابني ولاني باير مالي ليك نهايل تم الوحش تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم مصليك قايد النسائل الزهرات تسائل بيت الخير ربيه بيت قلب ربيه بيت ألايل هنجور جمل البدي يسيد بيجي لي جايل قطع عنده وبيلي شق اللكاب رسائل مطرق بتهجري بطن الجزائل شدرت مجيلة جنب بطن الحوائل عيون الحار تبدل وتابع المقايل ويمكن ما كبطر اللقب الكلايل أم غش من بغه الليل وقايم جزائر بيت البهوز الناس فوق السرائل بيت البرب الناس ومت الدبايل بيت البقين في الدار بطن القبائل قلب الشارف في المداري هنا الشيقات ناشم بسائل بريد طروانا بالكبايل يا عيني على بيت انتور انديه من حايل.

33 دقيقة في الاستديو على الشات نوصل ضيما ببر من قسم الروبي من يمنا الإدارة نشر الغضايا بغادر صاد ودم سكن تظلم من السيدة محمد آدم بكر عندنا في كارتية دي جير قدوس سكشن دي يلوصون ديزني بولوكات اللي يشيل مقاتل من التيران قدر ويمشي الإدارة بشي يخصى تيران قلب الأغضاء مجاككم وقاسيون دائما الإدارة نشر الغضايا بغادر صاد ودم سكن تظلم من السيد آدم عبد الرحمن نانا في كارتي دي جيل كودوس سيكسيون دي يلو سيت ولو ان خليش المكاتب على تيران غدا ويمشي الإدارة باش يخص تيران قلب الأغضاء ما جاك الكونفوكاسيون دائما الإدارة نشر الغضايا وإدارة سادة مدام سكن تطلب من السيد عبدو بيلو أمينو أمينو أمينول عبدو بيلو أمينو اللي عندنا في كارتي دي جيل كودوس سيكسيون 3 يلو سا يلو 19 سي لو 15 خليش المكاتب على تيران غدا ويمشي الإدارة باش يخص تيران قلب الأغضاء ما جاك الكونفوكاسيون نص ترى لي قسمام دا كله نقات في كاتيه دي غير كدو ونقاتهم من دون باقي مشكله ما دام دا كله واحد كان نسيم البلاغ وخليه يعرف انه خليه يخبرهم في جانب بشير مكاتب انه يمشي بيال كلهم حلال هذا بلاغنا عروس عبد الله ادم محمد مؤمن توم موسى حسيني عبد الغادر موسى عبد الغادر ادم حسنه هارون عمر احمد ليمان حسيني الجيني عبد الله حسنه اما جين سيد مكايلا موسى مكايلا الرئيس إيجال آدم جد أخي بلا ما جبرونا رمضان إبراهيم كونغولي آدم دينيني هارون آدم عبد الرحمن هارون أبو محمد هاجيري يونس جبرين ليمان داود محمد الحاج أبكر محمد الجوني آدم عثمان وكل الأهل البر وداخل بشأن يحضروا في عروسنا ولتم آدم عبد الله الأرشي صوب الخميس ولازم كان بجمع في كركم أصله انتات البلامة جبيرونا هارون كرير عبد الله آدم محمد مؤمن توم موسى حسين عبد القادر موسى عبد القادر آدم حسنة هارون عمر أحمد ليمان حسيني الجيني عبد الله حسنة إما شين سيد مكايلا موسى مكايلا الرئيس إيجال آدم جد أخين بلا ما جبرونا رمضان إبراهيم كونغولي آدم مدينيني هارون آدم عبد الرحمن هارون أبو محمد أيها هاجيري يونس جبرين ليمان داود محمد الحاج أبكر محمد ألقي الجيني آدم ألقوني آدم عثمان وكل الأهل البر وداخل يبلغ لكل الأهل البر وداخل عشان يحضروا في عروسنا ولتم آدم عبد الله العروس يسوم باكر بالخميس ولا زوم كان بجمع في كركم أصله انتهت البلامة جبيرون رمضان أسرة سمايل سماين جنب التراب بعد ما موتنا أخوهم وأبوهم وأمهم محمد سماين المادي 13 شهر 6 سنة 2026 من جمعنا يقدموا شكرهم لكل الأهل والرفقان السعادون ماديا وفكريا وقت الموت ده بيشكرهم كثير مرة واحد بشكرهم كثير مرة واحد بقول الله بيزيدهم والله بيجيب الحنية يعني قرر أسرة سمايين جنب التراب بعد ما موتنا أخوهم وأبوهم وإمهم محمد سمايين الماضي من 13 شهر 6 سنة 2026 من جمعنا يقدم شكرهم لكل الأهل والرفقان وناس المعروفين والجيران السعادة المعادية وفكريا ووفونا ووقفونا وقت الموت ده بيشكرهم كثير مرة ويقول الله بيزيد الحنية نواصل دائما ببرا منا بقسم الربي من رقيك دينا عبد الرحمن دينا محمد دينا حسين دينا أتوم دينا زين أما حسين جبرين يبلغ بفرحة لكل الأهل البيدين والباهر البر وداخل بيكون عروسنا ولتم عبد الكريم رقيق ده على الرسي صوب الخميس ولازمك من بجبه في هل تلبيت انتات البلامة كواس آدم رقيق دينا عبد الرحمن دينا محمد دينا حسيني دينا توم دينا الزين إما حسيني جبرين يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولتم عبد الكريم رقيق ده على روسي صوم باكر بالخميس ولازم كمان بجمع في هل طلبيت انتهت البلامة كواس آدم حسن بشارة محمد بشارة
بيري بشارة يبلغوا بفرح لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولدهم وأخوهم بشارة حسن داع العروس يسوهم باكر بالخميس ولازم أكون نبجمة في هلة كيسة انتات البلامة قاسم آدم حسن بشارة محمد بشارة بيري بشارة يبلغ بفرح لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا أخوهم ولدهم بشارة حسن داع العروس يسوهم باكر بالخميس ولازم أكون نبجمة في هلة كيسة انتات البلامة غاسم آدم هما محمد جد محمد عبد الله الدوم الحاج الجد حسيني جبرين أمبار حسيني أمباري ومعلم جبرين محمد يبلغوا بفرح لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولدهم محمد إما دا العروس يسوها العروس والختامة يسوها عليهم بالأربع والعزومة كمان بجمة في هلة مرديا انتات البلامة موسى محمد التكم كنطون أسلا إما محمد جد محمد عبد الله يدوم الحاج الجد حسيني حسيني أمباري ومعلم جبرين محمد يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروس أنا ولدهم محمد إما وختامها وختامتها يسوها عليهم بالأربع والأزومة كمان بالخميس في هلة مرديا هنتات البلامة موسى محمد تأتيكيم كنطو أسلا نواصل دائما ببرا من بغسم الروبي من مجمعنا أجيمة طاهر محمد ماريا عربي آدم أخي إيسا بلامة صالح بكر عبد الله محمد غندا آدم بورو فكي عثمان الحاجة أخونا الطاهر عبد الله بكر عبد الله الشيخ موسى حسنة محمد جبرين أحمد تاولا كشالة إدريس والد الشيخ ديناني موسى الخليل بريمي عبد الله إيسى محمد الضي موسى حسنة موسى حسنة أحمد آدم المعروف بالجو يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولتم تكور جميلة على روسي سوى مباكر بالخميس ولازم كمان بجمة في هلة كس برة انتات البلامة صالح بكر موسى كنطون الفاسة دانا جدة عثمان جدة معلم موسى جدة عبد الله محمد دانا ليمان سليمان موسى أخي رخيص آدم محمد إما جبرين حسيني انقبتو جدة إرامات جبرين عبد الله الجرمة محمد آدم أبوغا أو دبوغا جبرين عبد الله الدقو توم أبكاكا جيمي توم ديمة توم رئيس آدم محمد أبدو محمد دبوغا دبوغا دقرور كوسا محمد آدم أبكر يايا كلهم في ذلكين يبلغ بفرحة لهارون أبو النينة للرئيس عيسى لأبكاسو أبسكين بلام عبد الرحمن أبسكين سامبا جبرين شبابنا أرديبي أبا أول بلام عبد الرحمن فكي دنا حامد الفضاي أم بركة شبابنا المردو فكي محمد الجيدة دلقي أتمانة شين الجيدة جبرين ساكن كل الشباب نانجيتو التجاني إيسا فكيد دقو كل الشباب نريدينا الحاج حسنة الحاج قادو وكل الشباب دكتورايا موسى عبد الرحمن قلديمة فلاتي وهامتا إما ساكن القواس وكل الشباب الشقيق وبركة جدة فراج الله جدة دنا محمد وكل الشباب جمعنا دي قليبة إدريس مؤمن جبرين مؤمن وكل الشباب جمعنا باردة هارون إدريس إيسا ألقوني وكل الشباب دلكينا أم كواروم وكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا أخوهم ورفيقهم دنا جدة لا على روس يسووا عليهم بالأربع ولازم كمان مباكر بالخميس في ذلك هنا أقمتون أفوق نواصل دائما ببرا من بغس مال ربي من مجمعنا من مجمعنا ده بلغنا شكر موسى رماتا بلاما عمر رمضان محمد حسنة شيخ جد محمد يشكر كل الأهل البر وداخل أسعدهم ماديا وفكريا وكد موتنا أولتهم محمد موسى رمضان المات في لك وصار سرغن تدلبين كمان يسوها على المبربة في أنجدت
انتات البلاما عمر رمضان موسى رمضان بلاما عمر رمضان محمد حسنة والشيخ جدة محمد. يشكر كل الأهل البر وداخل السعادة ماديا وفكريا وكد موت ناولات محمد موسى رمضان المات في لك وسرعان تتلقين كمن يسوها علم بلاروة في أمجادات انتات البلاما عمر رمضان. نواصل ضيمنا ببرامنا بغسم الربي من جميعنا بلا ما عثمان بلا ما عثمان إلي عثمان دليجي اللوان حسيني بلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بوصوله من المملكة العربية السعودية. أنا أخوانا دشوش محمد إلي عثمان وزوجته فاطمة علي والكرامة كمان يسووها مباكر بالخميس في كارتيه النيجيري هنتات الدليجي اللوان حسيني. نكرر بلاما عثمان إلي عثمان دليجي اللوان حسيني يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بوصولهم وصولا أخيانا الجايين من المملكة العربية السعودية دشوش محمد إلي عثمان وزوجته فاطمة علي وكرامتهم كمان بيسواها وبماكر بالخميس في كارتي النيجيري هنتات الدليجي حسيني. دا بلاغنا وفا اللوان جبرين دنقوسة بلاما عبد الله محمد الغادي محمد الجوني جوجة محمد أحمد عبد الله جوني محمد توجوني محمد آدم محمد خديجة محمد إيسا محمد معلم خالة محمد عبد الله كاش مريم محمد حسيني عبد الله بلاما أخي يحيى الحاج جبرين سماعين بلاما محمد آدم الشيخ وقنبو عبد الله معلم إما عمر بلاما عبد الكريم حسنة معلم إيسا بكر بلاما عمر رشيد بلاما تيراب حسنة بخاري أبيسو بلاما جدة بقاسي بلاما محمد حسن بلاما محمد حسيني بلاما جدة بنصيبة بلا محمد إما أمارو إما الشيخ محمد إساغة الشيخ محمد تونة الشيخ قوني شوى بلاما جد إبراهيم بلاما حسين محمد بلاما إما إسماعيل موسى قجة بلاما آدم حامد أسرة القوني عبد الله جلتا أحمد دقيق أسرة القوني تجاني محمد الوال بلاما إما آدم الإمام آدم عمر الشيخ جبرين بقاسي أسرة الحاج محمد كاسر الشيخ هارون جبرين جد صالح بلاما محمد موسى بلاما جد جبرين أسرة معلم حامد شدرة بلاما الضيف رماتة اللوان قريمة محمد خالة محمد أنجابو عمر أليو مكايل أحمد عمر موسى أسرة رمضان حسن الشيخ جدة إيسا أوكا اللوان فليجة حسنة اللوان أحمد عبد الحادي أسرة أحمد تكشير بلاما جدة صالح حسب الله إما ميمان الدليل أسرة القوني محمد شواء كلهم في كالا يبلغوا لكل الأهل البر وداخل لكل الأهل الحمادية الأبو خدير البنوايل البلالة الأسلة البنوايل الأسلة البنسات الأسلة لكل الأهل البر وداخل بموتنا أمهم أمينة قجة المعروفة بأمينة أم الضلاي الماتت بالطلات وصلاة كمن يسوها مباكر بالخميس في هلة كالاكالا في هلة كالاكالا كالاكالا حيابة انتات البلامة عبد الله محمد. نواصل دائما ببرامنا بغسم الربي من مجمعنا دبلغنا عروس آلي آدم عبد الله آدم قدرو أبا كاكا آدم قدرو الشيخ محمد تاما صالح أنجاري ميكايل خالة ميكايل مينا محمد يونس بلاما توم خالة الدبيتي بشير القوني الشيخ عبد الله هارون والدرواش جدة يايا عثمان آدم حسن محمد توم الحاج شين خالة الشيخ محمد هارون بلاما حسن عيسى عبد الله أحمد
عبد الله يا احمد كنقوم، عبد الرحمن عبد الكريم، محمد الطاهر، بلا ما تجاني علي، امبادي سنوسي، ابكر باغوتو، امباري ابكر، يا موسى، ادم ابكر، ابكر الحاجه، بشاره شين، محمد ابكر جده، الحاجه جابو، الامام ادم خميسه، فكي آدم أمة، ألقوني بشير، الإمام يونس حسيني، حسن إدريس، محمد موسى، آدم يونس، بلاما ميكائيل، ولا مخصومة، جابر محمد، دلقي عمر جبريني، بلغوا بفرها لأدنبو خالة، دلو خالة، لأم خالة، بلاما جبرين، محمد سروي هيدا، الحاج عبد الكريم، الحاج عبد الكريم كبير، الشيخ عمر، آدم أبكاكا، معلم جوجا يوسف، محمد عمر، الحاج أبونا، الحاج شين جرمة، الحاج جوجا والضهية، الحاج يوسف البشير، محمد الشيخ والمرسال، أنجلجيمي رخيصة، حسن خالة، توما عبد الله، هارون جدة، محمد خرسة، صالح حامد، دليجي أجيد أخي، آدم التور، هارون أنجين، محمد أدمة، بلاما جدة أخي، بلاما حسين، كلهم في المصابر، آدم كيسة، أزرق والجورو، وكل الأهل البر وداخل، عروسنا ولتهم عروسنا ولتهم آلي آدم جوزورو دا جوزورو آلي آدم جوزورو دا على عروس والختامة يسوها وختامة نيالا يسوها لين بالأربع في أنبطة انتات البلامة إيسا نواصل دائما ببرمينا بغص مولا ربي من المجمعين بلاما قجة حسنة بلاما قجة حسنة اللالا إدريس حسنة لالا أسرة الحاجة بشارة بركة أسرة الحاجة عبد الله شنو موسى أسرة الحاجة آدم موسى أسرة الحاجة جبرين موسى بلاما آدم دوغو موسى الشيخ آدم مرحالة وكيل جبرين محمد الشيخ حامد علي الرئيس جدة أزرق الحاج حسن الشريف الشريف الساكن دليجي أما أخي كل وكل السكان أم درمان يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل ولكل الأهل البر وداخل والرفقان والجيران بموتنا أمهم ميمونة جبرين المعروفة بينيني الماتت بالثلاث والصراك من يسوها عليهم بالأربع في أندرمان انتهت البلامة قجة حسنة هي البجة حسنة لالا نكرر بلامة قجة حسنة لالا إدريس حسنة لالا أسرة الحاجة بشارة بركة أسرة الحاجة الحاجة عبد الله أسرة عبد الحاجة أسرة الحاجة عبد الله شين وموسى أسرة الحاجة آدم موسى أسرة الحاجة جيم موسى أسرة بلامة آدم دقو موسى الشيخ آدم مرحال وكيل جبرين محمد الشيخ حامد علي الرئيس جدة أزرق الحاج حسن الشريف ساكن دلقي أما أخي وكل السكان أنا أمدرمان يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل ولكل الجيران لكل الناس المعروفين بموطن أمهم ميمونة جبرين المعروفة بنينه الماتت أمس بالطلات والصراك من يسواها لين بالأربع في أندرمان انتات البلامة قجة حسنة بالا الساعة 7:49 دقيقة في الاستديو الراديو شات نواصل دائما ببرامينا بغس مرة ربي من مجمعنا

مشيت الخيلة ورادت اسمايلة دي مشيت الخيلة ورادت اسمايلة اتنيها تتشدت في أبحر السايلة روح لي بيشانة لدربك الشايلة روح لي بيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف دي حرام

سهلا وهارا النوم جا في عيوننا سوانا سهارا النوم جا في عيوننا سوانا سهارا النوم جا في عيوننا سوانا سهارا بيك الفريق نار.

0: gudi salam wargo amma ha gudi salam warga mara zene gudi salam wargo amma bittel baga falla amma wa bittel bizru makka mara zene betki migabilna bejime nimshin hotidna asigedi lene mine jaba جاب لنا دوت انا خايفوتها كبير القريه قال له قول مرتمه كبير القريه قول البنات تما دق لنا عربه مسلكه رقبي تمشي لي اخذ بركه اما هو يقول لي سلام ورقه مره زين يقول لي سلام ورقه دق لي فرد قلم زرقه اسجد لين من اجابه زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيته زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال انقول شقيرة خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من اجاوينا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلاو زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابي خل يا البندا اما هو يقول لي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا والمن عدم اين بقيت نجدة بيت البقر اين بقيت كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هي اللي بيجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجله بيجي الطبقة القرنق وقبل القجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا طير البخاد ربي بكم قشمة كم زولا ماشي على لونا الكاتي راسه بجي سلاة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أن أمشال طرف جابة والأيد راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بجي رقبة أسيقاد إلينا من إجابة جو سقري منا صبا جانا جو سقري منا صبا جانا في بشة دقة نقاقيرة في آتيا ود مكاتيبة في ملفي كسق أتفلطة أزاك الواد شيراتة بجن تسئي قديش لي يدوه فيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم فيه تلقى الطلاب فيه قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو
1: قادم الساعة 8:03 دقيقة في الاستديو نرى ريتشات نواصل ضيم الباب الرمينا بقسم الله ربي مزنا من جمعنا موسى جرما بشارة عمر أبكر عمر رمات إبراهيم كم سلم جبرين هارون عبد الله بكر عبد الله جاموس عبد الله ساكن أحمد جد إبراهيم دونغوس دناء دناء الإمام جيمي جبرين شين حامد بكس حامد سليمان إما يبلغوا بفرح لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولتم موسى ورسنا ولتم محمد موسى ده الله رسيسهم باك بالخميس ولازم كمان بجمع في الفار هندات البلامة دونغوس دناء كمطون أفرق نكرر موسى جرما بشارة عمر بأبكر عمر رمات إبراهيم كم سلم جبرين هارون عبد الله بكر عبد الله ياموس عبد الله ساكن أحمد جد إبراهيم دونغوس دناء الإمام جيم جبرين شين حامد باكاس حامد سليمان إما يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا ولتم محمد موسى داء الله روسي سوهم باكر بالخميس ولازم كمان بجمة في الفار هندات البلامة دونغوس دناء كانتون أفرق الساعة 7:04 دقيقة نواصل وضعي من الباب الرابين بقسم الله.

كل بداية عليها نهاية والمبدي مكمل كل شيء لا جل بدنا نحن برا من بسم الله ربنا لما صباح لما يغلب يوم سعى يوم عشاء شاي ست سنة 2026 75 دقيقة سميدنا ودعونا يا بلاغتنا راجي والرسمية نشرة الأخبار خدمكم مرانة الفن يرنائير تجهيز وتقديم هارون ومسالين خلوك اللزمين ثلاثة مدعيش يمتاب لكل برامج الله بسارة هنا مجمعنا أرادي في التفاعل.

0: auditrices, auditeurs à l'écoute, bonjour. Vous êtes bien sur la radiodiffusion nationale tchadienne, la 94.5 MHz. Dans quelques instants, ici au Palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale, la retransmission en direct de la cérémonie solennelle de clôture de la session ordinaire du congrès ouverte le 20 mai dernier. Une cérémonie marquant la fin des travaux de 3 semaines de cette session qui se tient en ce moment au Palais de la démocratie. Ça sera en présence du Premier ministre, chef du gouvernement ou de son représentant, des membres du gouvernement, des sénateurs, des députés et des dignitaires de la République et corps diplomatiques. Restez à l'écoute de Radio Tchad, votre antenne de référence nationale. Pour la retransmission en direct de cet événement, nous aurons une équipe composée de Mahamat Mazal, Kara Maloum, Bonjo Félix, Aboubakar Mahamat Oumar et Mahamat Daoud qui assure la technique, Harmonie Bialoum pour le reportage en français et Haroun pour le reportage en arabe. Au micro, nous sommes deux, Aza Ali en arabe et moi-même Bourgou Pastir. Aza.
1: Merci, vous devez passer à l'Moustamiaoum ou à l'Kiram, si vous voulez ma canne, à Allah ou Sabah, à vous voulez Khayel. أحييكم من قصر الديمقراطية بحي قاسي وننقل لحضراتكم حفل اختتام أعمال الدورة العادية لمؤتمر البرلمان والذي انطلقت فعالياته في 20 من مايو الماضي وتقدمكم طوال هذه الفترة فرقة ديناميكية قوية تتكون من مهندسين وفنيين لتغطية الحدث في الهندسة الصوتية المهندس محمد معزل أبو بكر محمد عمر كارا مالوم بونجي فيليكس ومحمد داوود أما في تغطية الحدث باللغة العربية هارون وباللغة الفرنسية أرموني ديالوم وفي تقديم البرنامج باللغة الفرنسية بولبيبي باسيري وباللغة العربية عز علي علومة السيدات والسادة بعد 3 أسابيع من الانطلاقة الرسمية للدورة العادية لأعمال مؤتمر البرلمان الذي جمع الغرفة العليا لمجلس الشيوخ مع الجمعية الوطنية تم خلال هذا المؤتمر مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين البرلمان ومجلس الشيوخ إلى جانب تعديل اللوائح الداخلية واعتماد مقترح قرار تمديد حالة الطوارئ في ولاية البحيرة من 45 يوما إلى 90 يوما بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك السيدات والسادة كما تتابعون أيضا الآن وصول النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأيضا وصول أعضاء الحكومة ومن المتوقع وصول رئيس الوزراء أو من ينوب عنه.
0: Oui, Aza, il faut rappeler que le programme de la cérémonie prévoit, après l'arrivée de corps constitués à Neuverville, suivi de l'arrivée des présidents des grandes institutions de la République, des membres du gouvernement, les diplomates accrédités, du président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, et du Premier ministre, du président du Congrès, par ailleurs président de l'Assemblée nationale, Ali Koutou Tchaimi, à l'hémicycle. Ça sera le début de la cérémonie officielle. On aura comme temps fort de cette cérémonie, l'exécution de l'hymne national, le discours de clôture solennel du président du Congrès et l'hymne national mettra fin à la cérémonie.
1: Oui, merci. Vous devez passer à l'Moustamiin ou à l'Moustamiat al-Kiram, في كل مكان تتابعونا خلال هذا الحدث وصول العديد من الشخصيات الدبلوماسية وأعضاء المنظمات وكما تستمعون أيضا إلى ذاك الصوت وهو صوت فرقة الرقصات الشعبية الباليه ناسيونال. ومن المتوقع أيضا أن يشهد الخطاب الختامي لرئيس الجمعية الوطنية وأيضا رئيس مؤتمر البرلمان إلى جانب النشيد الوطني. وبذلك يكون قد اكتملت أعمال الدورة الثانية لمؤتمر البرلمان الذي جمع بين أعضاء مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.
0: Fidèle auditeur à l'écoute, il convient de rappeler également avant le début de la cérémonie officielle que le congrès du Parlement tchadien est régi par les dispositions constitutionnelles et par un règlement intérieur propre au congrès adopté par les deux chambres réunies. Il s'agit donc d'une formation commune de l'Assemblée nationale et du Sénat présidée par le président de l'Assemblée nationale. Lorsque les deux chambres siègent ensemble, le congrès du Parlement tchadien ouvert le 20 mai dernier a débattu de deux grands dossiers majeurs. Il s'agit de la révision du règlement intérieur du congrès, c'est-à-dire l'harmonisation du règlement avec la constitution du 19 décembre 2023, révisée par la loi constitutionnelle 01 du 8 octobre 2025. Et le deuxième sujet débattu au cours de cette session qui s'achève est la prorogation de l'état d'urgence dans la province du Lac. Il était question d'examiner la demande du gouvernement pour prolonger de 45 jours l'état d'urgence instauré le 7 mai 2026 en raison de la persistance de la menace du terrorisme.
1: شكرا بولبيبي باسيري. إن هذا المؤتمر الذي انطلقت فعالياته بالعشرين من مايو الماضي والذي جمع بين مجلس الشيوخ وجمعية الوطنية، هذا المؤتمر سمح للغرفتين بمناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الغرفتين إلى جانب تمديد حالة الطوارئ في منطقة البحيرة، وذلك للمكافحة بوكو حرام الجماعة الإرهابية التي باتت تشكل خطرا حقيقيا لبلادنا. السيدات والسادة المستمعون الكرام، هناك أيضا وصول كبار الشخصيات هيات المرموقة، وأيضا وصول عدد كبير من النواب البرلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ الذين حضروا خصيصا لاختتام أعمال الدورة العادية لمؤتمر البرلمان.
0: Oui, Aza, il faut dire qu'avant l'arrivée du président du Sénat et de l'Assemblée nationale dans la salle, il faut rappeler que le président du Congrès, Ali Koulitou Tchaïmé, a rendu un hommage mérité aux soldats tombés deux semaines plus tôt dans la province du Lac. Une situation créée par les terroristes. Il a également salué la mémoire de la députée Hawa Outman Diamant, décédée le 26 mars 2026, et des victimes des affrontements intercommunautaires dans le Wadi Fira. Le président du Congrès a dénoncé également les accusations du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme concernant les incendies dans la province de Lac et réaffirmer le soutien de l'institution parlementaire aux forces de défense et de sécurité. Nous attendons d'un moment à l'autre le début de la cérémonie officielle.
1: Merci, vous devez passer à Sayyidat wa Sada, à Moutabi'i, à l'Iza'at al-Watania, à tous les عند افتتاح أعمال الدورة العادية لمؤتمر البرلمان تطرق رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مؤتمر البرلمان علي كلتو تشايمي إلى العديد من الموضوعات منها الشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف من القوات المسلحة التشادية أيضا كما أبدى عن أسفه لوفاة النائبة البرلمانية دكتورة حواء عثمان جامع وأيضا كما شدد رئيس البرلمان ورئيس المؤتمر على النزاعات القبلية التي تقع من حين لآخر ودعا الجميع إلى التعايش السلمي والتمسك بالوحدة الوطنية أيضا في افتتاح أعمال المؤتمر أشار رئيس الجمعية الوطنية ورئيس البرلمان علي كلتو تشايمي إلى الانتخابات التي ستشهدها العاصمة أنجمينا أو بالأحرى ستشهدها بعض الأقاليم وذلك بسبب غياب السيدة مريم محمد نور ووفاة الدكتورة حواء عثمان جامع لهذين المنصبين الشاقرين. المستمعون الكرام ما زلنا ننقل لحضراتكم حيثيات اختتام أعمال الدورة العادية لمؤتمر البرلمان والذي شارف على الانتهاء وستختتم فعالياته بعد دقائق قصيرة إن شاء الله وسيشهد حفل الختام من المتوقع خطابا واحدا فقط للسيد علي كلتو تشايمي رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مؤتمر البرلمان. Thank you.

0: sont présidents de grandes institutions de la République.
1: Mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques consulaires, représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs les anciens premiers ministres, monsieur l'ancien président de l'Assemblée nationale, président du Parlement communautaire de la CEMAC, distingués invités, mesdames et messieurs, je vous souhaite la cordiale bienvenue à l'hémicycle. La cinquième séance plénière de la session ordinaire du Congrès du Parlement est ouverte. Secrétaire de séance, vous faites appel nominal à nos collègues.
2: شكرا سيادة الرئيس. سيداتي سادتي زملاء للغرفتين الكونغرس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ بقائمة الأسماء. أبو بكر يوسف عبدو. أبو بكر ابن دوغو. أبو بكر محمد عبد الرحمن. أبو بكر ملاح مرشا. أبو بكر موسى كلي. عباس خميس عمر. عبد الله دركلاه سيدي. عبد القادر عبد الرحمن كوكو. عبد الكريم محمد. عبد المجيد عبد الرحمن ابو. عبد الرحيم بريمي حامد. عبد الرحمن جسنباي. عبد الرحمن خلاملا. عبد الرحمن برما تريا. دكتور عبد الله قردقنا. عبد الله آدم محمد. عبد الرحمن علي محمد. اسكيزي. عشا أبو بكر حامد. عشا شرف الدين تشوما. عشا صالح ضمان. أجوجو جيمي. أجو ماجي رالباي. أحمد طه محمد عبد الله. أحمد حسن بريمي اسكيزي. دكتور أحمد مصطفى محمد. أحمد الحبيب محي الدين. أحمد جبرين داسرينك. الحاج روما آدم. علي عبد الرحمن إبراهيم. علي باكو علي. علي حامد إجامير. علي كلوتو شايمي. علي موسى توربو. على دون جرمة بلتزار اسكيزي. على نقوم بسانجي نقار. على دون اسكيزي. Amina Ali Idriss. Amina Tijani Yahya. Excusez. Amina Al-Jidey Moussa. Amoula Soua. Amouna Ali Soubdi. Amsaadin Maïda Hangata. Angni Yaqub Ibet. النظيف أبكر الخليل النديف أبكر الخليل أسماء إبراهيم عبد الله آسيا محمد أحمد أبو السليك عبد الكريم أبكر آسيا محمد أحمد هزار أواصف التجاني كيبرو أواتف أثمان علي فاضل بابا أحمد بابا بناسة شالي بابيل فنديو بحر الدين محمد إساخة Batuma Afano. Biasunda Bidi. Bebzun Bongoro Chofi. Bemajian Mamadu. Beyo Malo Agnien Dila Makou Sidi Bachit Hamani Haran Bomba Robert Boyo Bera Valina Burku Lewis Ibrahim Muhammad Ali Ibrahim Muhammad Harun Shaidlo Amin Sharfuddin Diko Sharfuddin Muhammad Ahmad Shuko Sharfi Muhammad Ahmad Shuko Shua Hemshi Ali Daku Pabuk Malish Digoni Bolo Bongli Apoli Est-ce qu'il y a Debout Vignard. Deyo Dodjinga Rosalie. Diambra Betolongar. Malade. Dijo ne wapio Dingam boto Dingawan bai Jigom nengaji Dinda Sebastian Mbay Mbay Mbay Na Yasna Bay Kostan
3: du combat comme soi. Jidda Mamar Mohamed, Jidda Saleh Kedalai, Jima Bay, Yosemite. Jim Simbay Latia Niji Bukal Dibien Katia Jufun Buk Sidi Harul Wai Do Epaïne de te Jangrank Sende. Evelyn Kumbo. Faisal Abdelkarim. Faisal Abdelkarim. Fatma Adam Musa. Fatma Ahmad Wali Ahmad. Fatma Abdullahi Nagindar. Fatma Amsizan Lamana. Fatma Jidda Kambar. Fatma Isa Angli, Fatma Muhammad Saish, Fatuma Isa Harun, Flavia Ali Tobio, Fudda Arade Izadi, Fuku Jiberi Mes. Fozari Jimmy Molo. Fozari Molo. Garba Salibo. Salibo Garba. Gole Ahmed Ben Bishara. Gil. Lingar Nestor. Gimeji Liliana. Gimignar Gosingar. Ajawa Sharfadin. Haje Kichie May Muhammad Musa. Halime Boy Muhammad. Halime Musa Rozi. Halime Sadie Said Bush. Mohamed Khamis. Habsita Jibrina Saleh. Harun Badawi Mohamed. Harun Kabadi. حسن عبد مسور حسن حسن أحمد باشا حسن إلي تجي حسن موسى يحوب حسن سليم هوا دادي هوا دادي هيما سليمان آدم حسين هينس علي دكتور أودينغار دابيد حسنى موسى علي إبراهيم محمد إبيت إبراهيم وانغ لونا فولا فولا إبراهيم فولا إدريس ميس بني إيسا مردو جابير إساخ أبكر أبكري إساخ أبكري إساخ أبكري خديجة عادل شريف قادر صالح كنا كلثوم إبراهيم عبد الكريم كسر إيزابيل حسنى كم باي جي فالا دينيس خديجة نصر حسن خالي انسى خيرون اسكيزي خزينة جبريل عمر نعم كبرى آدم علي كبرى شكو سلطاني كبرى ذهب حسين كبرى ذهب حسين ودي جينيفيان دبسو لو هم دمائي جندام ما دي جاك لولا لولا بيورن ديان لسادي عبد البنات صلاح ماجي ديا باجا ريت ماجي غوتو دافيت ماتوانجي بنيل ندار حامد ابراهيم ادم حامد كاسور حامد كاسور حامد كاسور دكتور محمد أبكر كوري محمد آدم أمبدو محمد آدم موسى محمد آدم موسى محمد الديف آدم محمد آدم دوتو محمد آدم يوسف محمد أحمد لزينة محمد أحمد لزينة Nadizé. Professeur Mohamed Nadiz Youssouf. Mohamed Assilek Abakar. Mohamed Assilek Abakar. Excusez. Mohamed Galmay Abdallah. Mohamed Habib Al Khalil Adam. Mohamed Haroun Abdallah. Mohamed Koshi Buko. Mohamed Koti Yakub. Mohamed Koti Yakub. ما جدا نقول شنو ترى محمد نمير محمد حمتا محمد كوتي يحيى كبير محمد صالح احمد خيار محمد صالح موسى بروفيسور محمد سعيد علي مالو محمد سعيد جيمي محمد سعيد جيمي محمد توشي شيني محمد وي تاكيليو محمد تاكيليو تاكيليو محمد زين الحاج يحيى محمود حسن كوتشي يوبيدي جراكي مرامو شامو كريو مريم الشيل مريم أحمد جميل محمد جيمي إبيت مريم جيمي إبيت مريم بربا أليفا مريم محمد موسى باي غولما سيباستين سيباستين سيباستين مكتوبيني كيكني امباي غوم بيرال مسيو بيرال by more get by this and by now and by my engineer Ambayom denang de Jiongagi alien ambay malin Ronel Dubangar Dobindar ambay Deral Chile. Bang Mang Aji Wali Muhammad. Gong Gong. Mogena Jimon Michelin. محمود بلوكي كبير موسى حميدي إلمي موسى محمد حجار موسى محمد موسى نصرة جيمس سندار Rira mbay kasse nanu mbay voto gala ba kosi Angadre Jime Garajina Roba Kwa Monika Ngaralbay Naman Garbay Tina Garbatina Laman Reni Vo Giro Maji Rirabe Doctor Rira Maji Rirabe Mo Alifa Hawaii Oli Dingi, merci ma chérie. Omar Ibn Daoud. Omar Sidi Senussi. Omar Abdallah Lemi. Ousmane Ibrahim Bachet. Ousmane Mohamed Ousmane. Fahimi Patake Albert. Docteur Pataleyo, excusez. Rogwan Hussein Mukhtar. Ramadan Aji Wadei. Excusez. Roma Gingar Felix. Sahuba Fuda, Seka Isabel, Seide Musa Yayemi, Suleiman Abba Kenu, Suleiman Mordo, Suleiman Ali Koki, Suleiman Abdurrahman Abdelkarim, Tahir Hissan Tayri, Tahir Muhammad Tahir. Taifa de Pagoi. Takilal Helar. Tua Hamia Clementine. Tatola Aladin Kwengar. Chare. Roma Muhammad Wali Alhaj Tio Tulbi Wanda Jenmo Fango Fanda Waru Muhammad Duki Weldon Mariam Gaku Yasin Abdelhaman Sakin Yahya Musa Yunus Ugre Malini Yunus Yusuf Ali Kusuini Yusuf Sungu di Yusuf Sungu di Gini. Yusuf Sungu di Gini. Zakaria Muhammad Saleh. Dr. Zakaria Muhammad Saleh. Zakaria Wari Ali. Zara Dilo. Zara Musa Darkalla. Zara Nazal Banata Banati. Zainaba Tirab Abdullahi. Zainaba Bashir Musa. Zainaba Makki Kokab. Zainaba Mohamed Azoum Lafay. Merci, Monsieur le Président.

0: يقولون كود دو تيت كود دونتولوجيا جينا وخلاص مكتوب بيرو اكزيكتيف البيرو اكزيكتيف ده الناس الناس انا حكومه روايت تنين وايت تنين وايت تنين 20 ده كل الناس انا حكومه عندنا الشداره 15 كل 35 ده البيرو اكزيكتيف انا كونسي ناشونال تراي براسيان على خلينا كي ما في كل شيء لان وايت تنين وايت تنين وايت تنين كل دخلوا معنا تراي براسيان ريكوني مشي انا ده 15 الناس معروفين راس راس راس ده شنو 15 شداره وال 20 ده حكومه 35 الكود ده كان خلاص من خسروا كي كود دوتيد كود دونتولوجي والبيرو اكزيكتيف مشي وريت 35 ده ادوبتي ده انا خلي بخان عندنا قدرة وعلم ده لا سو بالياج علم سو راف امشي لهم بيت ببيت لونغو لونغو زنغا زنغا امشي فتشو يا تو شداري يا تو ما شداري يا تو فورمي يا تو ما فورمي كل ونكري فورماسيون ونرجو انكنيات الماتيريال اللي يجيبوا لنا كميشين كميروس كميون يجيبوا لنا ماتيريال ان ذات خلينا نقدر نفابريكي رودي تراديشنال دي بريمي كاتيجوري دي دوزيام كاتيجوري لي تشاد عشان ما نقدر نقعد نرجو يجيبوا لنا من دوله اخرى انا ريش عندنا شغل ما فينا ما في
1: هسه انتوا مرات كي مثل في فيدراسيون دول لك اسكي تلقوا فورماسيون من منستر ولا كي
0: هي ما الحمد لله هسه كاي فورمي هاجينا اومس كل جاي فينانسي يا ما تقول ما عندنا شنو فورماسيون انا امبالاج اومس ما منستر انا سانتي بارتنر قالمو سولنا فورماسيون غير 200 ناس فورمي هاجينا في امبالاج في بوزولوجي في مود امبلوا مانيفيستاسيون انا باسيان او دات دي فابريكاسيون او دات دي اسبيراسيون كل في دانينا فورمي ما فورماسيون اللي جينا هناك في بيبليوتيك دو مدام جابالينا شي نا بريمير بري عشان عندنا فورمي خلاص في امبالاج اديل في بوزولوجي في مود امبلوا في مانيفيستاسيون جاهزنا على علمنا بطل جمال فورانا جينا علمنا قالوا وكيد ورونا قال جبو برودوي سو اكسبوزيشن في فاك ما سينا في فاكولتي دي سيانس اجينا سينا اكسبوزي في فاكولتي لا على مام دي جوري جو شافورا فورماسيون او مثال فينانسي ما منستر دو سانتي لا ريشير جو شافو كوم كل بو امبالاج او بداتا غانا اسبيراسيون او دات انا فابريكاسيون دات انا اسبيراسيون او بوزولوجي كوم ما جايز ميشي انا نصار اما فلو بدا خط بي تخليدي
1: ما شاء الله
0: اي خلاص دول كان شارك كل خلق قلبه برقو البشره ما قمام
1: عشان بعرف ان الدات وكي
0: ان الدات
1: اه عبد الرحمن ان قريب نكمل البرنامج لكن قبل ما نكمل البرنامج ده ممكن